هو عامة ما أنا إيه أنا مش أي ما يجي شو كان أي لوان صار سهام ما تي ما تكمل سهام هو لوان أتيه أنا هو أنا ما تكمل تونا كي ما تكمل